حبيبي ولا الاسود طب حبيبي ولا من حرق انت قلبي ولا من حرق لهجه قلبي.